ما ميتي ونم ايو بيا سد يسي يكاسي ادي اكشيو ادي اكشيا نوبا سامي دا سومي تيا سيا ما تشوم نامي ايو باتيا